التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيط الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا

يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير صدق الله العظيم.
1: Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia, sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.

تحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحياتهم فيها سلام سلام مقلم من رب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وقال تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله عسى أولئك يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. وقال تعالى أيضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ويقينا وارزقني فهما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي ورسولا. وبعده para pendengar, para pemirsa, para kaum muslimin, kaum muslimat, insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah pada pagi yang mulia ini dapat kembali bermujahadah, bermajelis, bertalim bersama yang dilaksanakan oleh RRI Perempat ini dalam setiap harinya yang pagi ini kami diamanatkan untuk mengisi siaran ini dan kita senantiasa selalu istiqamah. Namun insyaallah walaupun kita via online, insyaallah tidak akan mengurangkan esensi dan makna kita mengkaji dan belajar dari ilmu-ilmu agama. Maka bersyukur wajib lagi kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah syukur ala ni'amillah. Setelah itu marilah sama-sama kita bersolawat dan bersalam kepada junjungan agung kita, teladan agung kita, teladan agung kita, uswah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat, para pengikut beliau dan seluruh umatnya dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada yang menyaksikan siaran RRI Perempat ini yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Taubah ayat yang ke-18 atau dalam surah Bara'ah, Allah berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك يكونوا من المهتدين. Artinya kata Allah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Mereka lah tergolong orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Dimana ini melihatkan Allah, di dalam ayat tersebut ada dua item dari 6 poin terukun iman dalam itikad Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu iman